kafin kiyamun sai ka zauna lafiya ba yau masu ne yake nuna daidai ba hujjari ita take nuna ne daidai ko da ba ne ba ku ta a ce ga wani umarni Allah ya ce a yi amma hujjarin nan ba ne an gane ko amma akwai hujjar a yi wannan ne shi ne daidai Allah ya zartar da kai ka yi sanin lalata amma ga wani abu Allah bai ce ba annabi bai ce ba amma hujjarin nan ana yi wannan ba zai taɓa mai da shi daidai ba wannan shi ne fa'ida a duniya ما يؤخذ من الحديث أبن دزام شراتكم من الحديث نفقه نفرق تحريم صوم يومي الفطر والأضحى حرمت الأزنت الوقفانة النوم بدابيو إيد الأرمى صلى بإيد الببى صلى

يسا إن الجنة إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب الأعراف وإذا صرفت أبصارهم وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا حد أن ما القوم الباب حتى جي أشأك لنا مسلمين سيسي إلي سألا كيف سابت كما إنشاء أما إذا أنك جي أشأك لنا الجنة ننكم قريب شوكي دكذا سألا كي لم يدخلوها وهم يطمعون بس شكرا ما يمتها تنكي سنة تقنا هذا الأمان

وما يترتب عليه من الثواب العظيم ده كما ابن ده يكي جنوا أكان سن لا داب الباء عندانيكو أبن نبي يقيد استحباب الصيام في سبيل الله

ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة وروح جوار أمشي. سنن يأتي في القدر، سنن سمع لبسن شيء قدر إنا

ne a cikin wata Ramadana kuma a ƙarshe a gurguje duk da ana nuna min lokaci yayi ko hadisi ɗaya sai mu ce mu قال حديث المئتان حديث نتقلي بي تبتن بتبتن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه

أن المرء لا تعرف فلأم قرين وكل قرين بالمقارن يكتب ودون لوك في إنك تاهي ظن مجن وكتنش باتي أكتغى أبو جنسا توقع لك أبو جنسا إذا كي سيكا فصلا كنش يا ذا متون جريك سيكا تلال ليوانا نجرين يا ذا متون من بلد يظن تلال ليوانا كما حقي جسيما أما أبو أبو كينا كسا أبو ننسا وانا أكي مغانا جينا كسا سيظن تونا قري ننسا نسا وانا مبابي انزاكي دون الكاريكا تاريكي وانا بايان ساتي أحدث وطا وانا كويا زمان تنجينا جلمان سيسوكو عدو انكو عدو كما سوازي كي تبيرك karka yadda ka bi wanda muka tsagaltar da zuciyarsa muka gafalar da ita an zikirina wa kana amruku furqa sai Allah kuma

0: ذهبا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات للي وقت سكي إيماني كما سكي أيكي نجري إنا لا نضيع أجر من أحسن أملا للي مو بازا متوزل فرد لا دم وندي كفت أيكي با وانا دوك إيه إيماني إيه أيكي نجري لا دم سينا وجن الله آجي إلو مدن نم أولئك لهم جنات أدني إلو مدن نم سوني سكي دج الجنة تزمان دن دن دن جنات أدني جن وانا ذات دونا سكين تفامنن تلي باب صوفا باب متوا تجري من تحتهم الأنهار ورغونا غدانا اذر كحنتا يحلون فيها انا يموسى ادو اتكين الجنة ويبا ما صلاتي ادو بدا يموسى ادو قال ايا انقاتا قالي نائبك ادو من اساور من ذهب ذا يموسى مندعي انت مندواكو ذا يموسى مندوا من ذهب كذيناري بأنه ذيناري جدا دونيا ويلبسون ثيابا كما ذا تسنية وتنتقل التفافي خضرا خورا ايما تبايش عوا من سندس واند اكيس لسندسي واستبرك لكم استبركي باقي بني ما سندس وانا نوعي ندك سكن نوعي نديباس ديباس كموني سنادري ندايكي حقوا واقصا وانا لوكا سنسكن دوا سو وانا لوكا سنسكن دوا وانا اجي انسكرا دي كماري دكي جنين زيناري ناكلي شي ماهك ديباسي يكي سنتو واي ناكلي ينا دبانش او اينا دي كيما ما ادنيني دكي كتا ميشو tutubatin da za a musu irin na wannan ne abu ne wanda yake yana da tamayyus na taushi taushi da shi kwarai da gaske to dan saboda ka ji dadi ka sa tufa mai taushi ba mai kaushi kaushi ba haka wanda zai rinka sa yana yake maka mai yanka maka wuya a aljanna babu wani an gane ku to wannan shine sundus wa istabrak duk nau'i ne na wannan din da sundus da istabrak anwa'i ne na anwa'i na ibadi ibadi kuma ajli ne da kasa an gane ku متكئين فيها على الارائك سويان الجنة سنة كشنجتين على الارائك أكن قدى جنس نصروجة قدى جنس نملكي الارائك جمعيننا الاريكة الاريكة شيني ونبو بنقدو نكا سيكا نعم الثواء ماذا اللادة علم وانا اللادة وحاسنة مرتفقة مكومة تايشو تتا اللا صامو تتنسو تتنسو

0: ولا أشرك بربي أحدا.
1: قال له صاحبه سي أبو جنس يتيدشي وهو يحاوره ينا مليمة محاورة سنة تسونها يتي أكفرت بالذي خلقك من تراب شي ينزدك كابر شي كبوتي سيوى وان دي هلتشيك من تراب دك قطع ترقايا ثم من نطفة sannan ya ci gaba da halitta kuma min lutufatin daga dugon mani din matawata rajula sannan ya zo daidai ta kaɗan adam game da kai kare ko bunsuru ko alade ba yanzu kuma shi za ka butulce ba mafawarata ƙasa daga baya kuma aka zo aka sa ka aka ci gaba da halittar wato asalin dai ba halitta annabi adam daga ƙasa sauran adam kuma daga dugon mani an gane ku to yanzu ka gafar cewa wanda ya maka wannan sun matawata rajula bayan ya daidai ta matsayin ɗan adam لكنه الله ربي ني دكم الله شينا أبنجدنا ولا أشرك بربي أحدا بذن تبهد الله دون با تفكر بوتا بذن تبهد ماني إنا إيه يوم وانا أبنج الله بيبا باكم زن بكري وهم وزن تدعي با سيجمي

أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.

صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله.

معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.

كات وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض

الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم

0: ciki na na daina haihuwa sannan ya mun zihari ta yadda ba wanda ma zai sake aure na bazan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mata wannan al'amari da kika kawo ai ba ai mun wahayi akan sa ba dangane da wani abu ba a ce ga abin da zan yi ba anan zaka fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya fada shine abin da Allah ya fada ma yanti qanil hawa kaga manzon Allah ne zai iya yanke mata hukunci sai ce ban samu wahayi ba akan matsalar ki sai ta ce ya rasulullah duk an yi maka wahayi na duniya akan komai amma akan matsala ta ya zama ba ai maka wahayi ba manzon Allah ya ce shine abin da na gaya miki shine gaskiya da wahayin sai in gaya miki inda wahayin da zai warware miki matsalar ki ko ya gaya miki hukuncin matsalar ki a wajena bazan boye miki ba sai in fada miki tace yanzu duk komai a duniya an maka wahayi amma banda kan matsala ta sai tace to ya rasulullah na dauke kuka na daga gabanka na kai shi gaban Allah madaukakin sarki wanda shine mai wahayi shi yake yin wahayi ya aiko da hukunci Allah na dauke bayin din karata daga kotun manzanka na kai kotun ka ya Allah Allah kai mun hukunci sai Allah ya aiko mala'ika jibril daga saman ta hakika ne kaman kace tabbas sami'a fi'lun ne mudari'un ana fi'li ne wanda ya riga Allah ya ce tabbas ya ji maganar wannan mata wacce take tattaunawa da kai ya rasulullah cikin sha'anin mijinta tana kawo kuka zuwa ga Allah Allah duk ya ji tattaunawar ku kuma ubangiji ku ji ku sani me ji ne me gani ubangiji ya ji nana Aisha tace ubangiji alwa godiya ta tabbata ga Allah ubangiji wanda yake jin dukkan sauti a duk inda take yake nana Aisha tace tsakani na da kaula da manzon Allah suna tattaunawa tsakani na da su labile ne tace amma ni ban ji me suke tattaunawa ba amma Allah ya ji gashi ya aiko da wahayi dan haka jin Allah ba irin naku bane jin mutum takaitacce ne sai iya inda zurfin jin sa ya kai haka ganinka takaitacce ne ba ko ina kake gani ba amma jin Allah zartacce ne duniya saman ta kasan ta karkashin kasan ta cikin ruwa ba inda Allah baya ji baya gani ubangiji ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ji maganar wannan mata da take tattaunawa da kai cikin lamarin mijinta ta kuma kai kara zuwa ga Allah Allah kuma ya ji tattaunawar ku sai Allah ya ware mata matsalolinta ya ka mata hukunci yace aje a gaya wa mijinta ga abin da zai aikata ya mayar da ita ubangiji subhanahu wataala wannan kadan ne daga cikin sifofi na ubangiji subhanahu wataala wanda ba su fi biyu ko uku ba wanda muka ambata akan su wanda matukar bawa kasan Allah da sunayensa da sifofinsa babu wani abin da zai tayar maka da hankali dangane da mahaliccinka har ka raba zuciyarka biyu har ka raba kafarka biyu har ka kai kana tunanin yiwuwa ko rashin yiwuwa matukar ka mayar da hankalinka da imaninka zuwa ga Allah subhanahu wataala zaka ga rayuwa ta kyautatu rayuwa ta ingantu muna roƙon ubangiji tabaaraka wataala ya inganta mana rayuwar mu ya inganta mana makomar mu ya sanya mu zama masana masu kadaita shi da ibada masu bin umarninsa masu nisantar hannunsa masu koyi da manzon tsira alaihi salatu wassalam ubangiji tabaaraka wataala ya ba mu lafiya da zaman lafiya wannan jiha ta mu da kasa baki daya mabuta haja da buƙatu daban-daban ubangiji tabaaraka wataala ya biya wa kowa hajarsa da buƙatarsa abubuwa na damuwa da bakin ciki da tsadar rayuwa da al'amura na tsanani daban-daban ubangiji subhanahu wataala ya kama na afuwa daga wajensa ya yaye mana dukkan abin da ke damun mu ya maganta mana duk abin da ya fi ƙarfin mu marasa lafiya Allah ya bada lafiya muna addu'a ga wato aminin Alhaji Abdullahi Sarki shine Alhaji Salis wanda yana cikin tsananin rashin lafiya wanda yanzu ma an maida shi asibiti zuwa Abuja ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bashi lafiya tare da sauran marasa lafiya ubangiji ya inganta lafiya ubangiji ya tashi kafadu matattu da suka gabata ubangiji ya zikan su ya yi musu rahama ya sanya aljanna ta zamanto makoma gare su har ma da mu gabaki daya hadha wa sallu wa sallimu rahimakumullahu ta'ala ala khairil wara الرسول المجتبى والنبي المصطفى والحبيب المرتدى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا فقال عز من قائل عليما وهو الصادق في قيله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنئم وأكرم على نبينا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي القدر العلي والمقام الجلي الذين قروا بالحق وبه كانوا يعدلون أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبي السبطين وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين واحمي حوزة الدين اللهم وفقنا لما تحب وترى وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أمدنا بيد العون من عندك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا يا من له الدنيا والآخرة وإليه المصير آتنا اللهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين اللهم أعط أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر نستغفرك اللهم ونتوب إليك ونتوب إليك من جميع الذنوب والخطايا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وجعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
1: الحمد لله الذي أبان الطريق وأوضح المحجة وأرسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا قدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله كساه من هلل النبوة ما زاده محابة وبهجة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين فدوه بكل نفس وبهجة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم البعث والنشور يقوى الأمر ما زحلنا صلى الله عليه وسلم وعبر متاشا في سنة ما زحلنا صلى الله عليه وسلم hujjati tabbatacciya cikin addinin musulunci wajen tabbacin haƙiƙanin bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da bin umarni da dokoki na Allah da manzansa alaihi salatu wassalam ya ku ɗan uwa al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala

0: مانيك انا دبي فضلي
1: وعليك
0: على الايام ايجاب مثله
1: امين
0: ولا نبالي ما بين لا اله الا الله الذي كنت اعظم
1: من الرسل من
0: بين فاشمي يشاب كريم ما أساقت ترابه
1: ويبجل أبالي
0: ليعادهم وعلي بلينه ولا دوم
1: من
0: يجب أسا ودن يدن به ولا ألما
1: وإلا بلا أنفق لهذه
0: المرمى إيب أسا قرال ألما وادما وعلي لنفسي بالمسان وربما تجاكر بتاعدا الدنيا وظن بلا يسمو
1: وذرك من سلم بعدها حرم
0: فتعنا وشارك إليك الربك القرب
1: بيد المنار للنبور بلا يوم نجاك بإدراك
0: إنه القرب إيه مدني إن تنتهي بك همة
1: ولا تنتهي من دونه لك أزمت
0: فكن لبيا إن دونه فهو دهمتم
1: لدى وبقى والأرض ظلم وظلمتم وعلى مكان الأرض وبقى جعل فرقون
0: على مبيد قمين في مهالك وأتوه
1: سميت من أول الهوى وأتعد
0: كأني لم أعرف نبيا أربته
1: لكل كتاب زنبيه أناته وكان مرة ما أدار النبي والكتب
0: نبي من غير الوحي لا يتصرف
1: سهو عليه وقد توقف
0: يدين بإذن الله حين ويأنف
1: مدير مليم مدير متأكد ويرد مدير والأدن الرحم
0: فأذن عليه بسخاء وبرماء
1: وبالفريا والبعد كنت مدريا
0: حاكم وقلبي ولا تهشمني يا
1: بدر بلا جرب إلى بدر الحياة ولا جبل مرحب إلى سما الأرض
0: له لقد أمر ما ألوم بالبأس والندى
1: بدر وهبى الآلات وتكلم الإله
0: وفي كل خير جملة بلغ المدى
1: بوادنا جولا دوائر هدى بلا يهوجب ولا نور يهوجب
0: له خلق أذب وبر ووسنة
1: وتبر على جانب الجهول
0: ومهلة ووجه كما لا فات من البدر جملة
1: وهيما يولم تعير مهلة إلى الأخير
0: ألا إن مولاه أراد سئناءه
1: أرسل منه حرقه وإباقه
0: فأظهر منه دينه وأشاقه
1: وليه إلى جاز اللسان أداءه لسان جره لأيهم للمرقة
0: له بإجياد الحلق بالعك منظر
1: ولله
0: وفي كل حدب دعوهم يتوقعوا
1: بيان الله إنه يولون مرئه عليه ترى يرسل أرض قبل حرب
0: أنا وبوافي الله أي إنافة
1: على كل يول وكل إنافة
0: وكيف يجارى باختراع خرافة
1: بريء بجانب فرر من كل آفة برار من يدعى إليه ولا ظلم

0: ajumai kun arani sama be dam nakabe hakahu
1: sahihu yamane ala mullah situ qawm
0: والمقدر لم يستحقه
1: فبلغنا
0: وهو حقائق
1: فوقه
0: وما
1: على بها من
0: كل حدث ولن مدبا اكرم
1: به ابدل الهدى
2: I'm gonna make it.

0: سمه
1: ولا تعلمه
2: لئن لك أولادي يوم بداراتي جل جلي وامدها ناديا لا يفسل وأجملي وقل للذي يؤنى بهم بالتنبلي رحمن علينا مداه أفضالي مرسلي فمده رسول الله من أوكاد الفردي توجه به لله أفضال وجهة وظاهر جنب بتراج وجبهة وفي أيرات إن كنت طالب نزهة روحا لم يدعي.

سبحانك أبدا على حبيبك خير الهلك كلهم يا كرم الهلك ما لي من أدعو به سواك عند قلول الهادس العين ولم يريك رسول الله جاه كبير إذا الكريم تهلى بإسم منتكني فإن من جود الدنيا ولرتها ومن قدومك إلم اللوه والقلم يا نبض لا تقنذي من ذلة النظمات إن الكبائر في الغفران كلمني لألا رحمة ربي يقسمها تاتي أبا حسد الإسيان والكسن يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسائي غير منخر يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منهر يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منهر والبعد عن عبدك من الدارين إن له صبرا متى تبقى الأهوال ينهر وعلى البعد صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسج مر لها الأدوات البادر خشبا وأدرى الإيس هذا الإيس بالنجم ثم الربا عن أبي بكر وأن عمر وأن علي وأن عثمان ذي الكر والآل والسابقين والتابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكر يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وقدر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وقدر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وقدر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقدر إلهي بكل المسلمين بما يتلو في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته بدائمة حرم وإنه قسم من آدم الكسن وهذه بدء مختان كركتنات والحمد لله في بدء وفي حكم أبياتها قد أرم التين مانعة فريها كربنا يا واسع الكرم عادته لرسل غير هجية ولا عجب أن يفض للشفاة في الجنس وإلا فمن ترجى شفاءته دبا وترمى فكل ما

0: من قدس ذي خربة القدس أليس الذي قاد النفوس بهبلها
1: مولا يصلي وسلم دائما قبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلم ما جلت دمعا جرى من مقولة بدمي أما بني ريح من تلقاء كاذبة وقوم بالبرق في الظلمات من كرمي فما لعينك إن كل تكف فاخمة وما لقلبك إن كنت تستفك يهمي أيحسب السب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا لما علمت لك دمعا لا تلل ولا غركت لذكر البان والقلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك قدل الدمع والسقم وأصبت أن وجدها الذئابة ولنا مثل البحار على خديك والقلم نعم سرى طيف من أهوى فغركني والحب يترد اللذات بالقلم يا لاجي في الهوى القذري معذرة مني إليك ولو غن صبت لم تلني أدارك حالي لا سري بمستتر عن الهشاة ولا دائي بمنحسني مهاتن فعليكم لست أسمعه إن المحب عن الأزال في سمني إني تعمت نسيها الشيب في أزل والشيب أبعد في نسيه غنيتكني
2: الحمد لله كراتين إشريني أمي البركة كينا أمك سورارا tare da marigayi Malam Bala mai yafe wanda zuri'ar gidansu marigayi Alhaji Lawal Tijjani Inuwa Fage suka dauki nauyin kawo muku albarkacin wannan wata mai albarka na Maulid mai girma domin faranta zakatun masoya fiyayyen halitta manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna addu'ar Allah yayi rahama ga marigayi Alhaji Lawal Tijjani Inuwa Fage da zuri'ar sa da kuma dukkan musulmai baki daya albarkacin fiyayyen halitta amin Rabi isa doki kura nake cewa a kasance da mu da misalin karfe 5 da rabi ne mutun kowace rana domin jin ci gaban sharan.
3: Rahmani. Rahmani.

أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا ملجأ القاصدين يا حبيب المحبين.